الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده على من لا نبي بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتدى بسنته إلى يوم الدين وبعد يا أيها الأحباء أوصيكم ونفسي أولا بحب الله جل جلاله وبحب رسوله كما أمرنا ربنا حيث قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أي محمد صلى الله عليه وسلم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ثانيا كما أوصانا الشيخ الفضيل علي حمودة حفظه الله أن نعرف قيمتنا في قول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيب ربنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله عن عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك ويأخذه رواه الترمذي عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا صفوفكم يرحمكم الله

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

0: الله فنستغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نسالك من كل خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر اخواننا والمستضعفين والمظلومين والمجاهدين والمرابطين في كل مكان خاصة في غزة يا ربنا ويا رب العالمين اللهم حرر المسجد الأقصى من يد اليهود الظالمين الغاصبين اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Brothers, a kind reminder, Sheikh just needs to exit, inshallah, before we commence with our sunnah.

0: Weekend Breakfast with Maulana Muhammad Kara and Maulana Ibrahim Daya.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لأحد عندنا يدا إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة.

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى

يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله الهه ليكون

ما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم

العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق.

0: with that beautiful recitation and also very beautiful masjid not far from the ocean. Now we go to the King Abdulaziz International Quran Competition 2026. That will take us until the end of this afternoon's program on Radio Islam International.
1: وندعو المتسابق محمد زكريا من جمهورية بنغلاديش الشعبية في الفرع الرابع برواية حفص عن عاصم.
2: السؤال الأول اقرأ.

وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون

0: أنت أجود الأجودين بفضلك وجودك يا رب العالمين.
1: One Deen, One Ummah, One Station, Radio Islam International.